0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلور الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو لي أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة، إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد هالكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكس في كانين. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، بسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تخطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رواة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدا والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة خوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وانتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يخص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الابن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: صلى الله وسلم على نجد مطار نقلب شبا مصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنسا هذي سر بنام بريد يسغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمانا.

أنا بناد والكالا لبق الله جارا وجي ينبق وفارة تدران قنجلالا الكالا لران يروج شايد خماما البتر من بقني فيها من تبرية بتن جوكر قادم خط ضيع قانية مرة ودائية تركي لنا صارب لشري هنونا كابن مجفية تاري كريم تنجد تقني ولي شرك في الجامعة كرق ضيع بورية نعلم قصولية كم سنبت بخير.

0: صباح الخير بنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8 و 15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الإنجينير أجدير جوبر، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 و 3 دقيقة في ستروان الأونما في كارتيجا بنغاتو كومينا الديوز يمران رسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك أجدي.
1: والبلوان لباسات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألعنات رجالة على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألعنات رجالة ألعنات رجالة على والمم سيدول رجالة البلا ما بهم قرية دول رجالة أجبت رجالة الله لك زرضي الزرع ظلميرم كزرضي دنام صيفات كزرضي بدنا كزرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس رسول الله اذ النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدناك زرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني
2: امين
1: العمات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدن دي كل من رجالة يا ترجالة اباكر والالي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالة كم من يا البنات يا شيخ علي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالة سلطان التجان اليوم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالة
2: انا النوار
1: اليوم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجان اليوم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدني درما درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

kisai baraba tira banin zarara ala jaba kar bishi wal danna baraba tira banin zarara الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربات راب اللي نزل را

0: يا ترب التراب اللي نزل انا رمضان صالحك كلوان ضرب التراب اللي نزل انا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل انا
1: المتنف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل انجا
2: بسم الله سمعت رادي جاني واقف الشأن الكبير عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم فجر قبل نشرة الدارجية. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ محمد ابن محمد اللمين عند ترين في كارتيف هندوري سكسيون 2 يلو 66 لو 21 و 23 الدور إبراهيم إدريس عند بكان في كارتيف جنيبور سكسيون 2 يلو 11 section 2 ilo 6 au lot 11 Bahreddin Daoud Khamis inda bakan fi quartier Msinene Sagayre section 1 ilo 24 lot 20 22 au 24 wa akhiran nas 4 Halim Idriss Yaqoub quartier Anouara, section 3, îlot 69, lot 16, 18 au 20. Wa Mohamed Saleh, quartier Rangadi, section 3, îlot 69, lot 15 au 17. Mohamed Hassan Ayaya, quartier Rangadi, section 3, îlot 69, lot 19, lot 21. Wa khiran Fatima Anoura Youssef inda bakan fi quartier Rangadi section 3 ilo 69 lo 12 wa 14 kullum kama masho al balagh da ka convocation balaghana wafa Musa Hamid al Imam Abdullah Hamid al Hajja Umar Aduma makaila Musa Abdullah Idrissa Blam Hassan Isa delegue Isa Khala delegue Muhammad Hassan al Mer Adum Hassan al Imam Yunus Husseini والشيخ عمر أبرص لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بيتم أخوتم وزوجتم خديجة إبراهيم أبو نصيب ماتت أمس الاثنين وسرغة تبقى اليوم الثلاثة في كارتيه أمبتا أنا الديليجي خالة إيسا نكرر موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلا موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا دليجي إيسا خالة دليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني والشيخ عمر أبرص لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أنا بيتم وزوجتم خديجة إبراهيم أبو نصيب ماتت أمس الاثنين والسرعة تبقى اليوم الثلاثة بار الدور في كارتيا مبتا أنا الديليجي خالة إيسا الأهل الله يصبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة بلامة محمد جدة ولد بلامة محمد جدة ولد بشنب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل نتشاد والكاميرون والأهل البر والداخل وناس الإرفي باروسنا ولد عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب العروس تبقى مباكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هلة مشيطيري هلة البلامة محمد جدة والحفلة بهية كشل بكر هند درود دليجي إدريس إما الإمام محمد إما إيسا إما عبد الرحمن إما دليجي آدم موسى لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا أخوهم إدريس إما العروس أبقى اليوم الثلاثاء والعزومة والختامة مباكر الأربعاء في طامو اللي تبلامة إما آدم ملاخنا كرامة الشيخ آدم خرسة الحاج جبرين السيار اللوان حسن محمد لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الكرامة الشيخ جدة محمد آدم تبقى اليوم الثلاثاء في بطة البقرة الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان الكبير مصطفى مضوي

وصف مدوي ما جايس لكن موسري نقول فوق الصبر خير لكل الناس اللي بيحبوا الشاعر الكبير في نجمينا وخاصة في سالمانجا ترابن درباري نقول لكم صبر خير من غاديو تشات.

0: سمعنا سمعت الرشات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في دقنة مساكوري عاصمة ولاية حجر لميس، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبيتنو استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب كان جاء لزيارة عمل في بلد نجات وهجم عليه في كثير من المجالات يمت التعاون. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ميهنينه وكمان من جانبه كان رأس أمس الحفلة أن خطانا الطوبة الأولانية هندونا المحطة الجديدة عن توليد الكهرباء اللي كان خطوها في كرتي فرشة. ولا ديبتيات في قصر الديمقراطية استجوبوا أمس للوزير عن الشباب والرياضة ناير عبكر وقدموا له أسئلة كثيرة دي بخصوص الهمبولات والصعوبات اللي قادت تواجهها الرياضة في جدة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بقصر توماي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبيتنو كان استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري سيف غريب كان جاء لزيارة عمل في بلد نجات. في المناسبة دي كان حجه معايا في كثير من المجالات هنت التعاون. الزميلة حجه حبيب مر.
2: بعد ما خطوا الدرينجيلا الأولانية الببنوا بها الشركة هنت الكهرباء اللي عندها قدرة قوية تساوي 40 ميجاوات، وده اللي بيجسد التكاتف هنا الجزائر لبلد نجات. في ده الوزير الأول هنا الجزائر الأستاذ سيف غريب ومعايا وفد كبير اللي هم ضيوف في قصر هنا توماي. استقبلاهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو، وده في جانب هنا المشاورات اللي بتدخل في قوين الشراكة التعدية الجزائرية. وفي الملمة دي سيف غريب جاب السلام الكان كلف بيا السيد رئيس الجمهورية هنا الجزائر عبد المجيد تبون رسالة هنت السلام لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو الكان وصفاء الرئيس الجزائري لرئيس هنا الجمهورية تشاد الرجل البخدم. وفي وقت الملمة حج رئيس الوزراء الأول هنا الجزائر مع رئيس الجمهورية كلموا في العلاقة المميزة السمحة الكان تجمع الجزائر والتشاد، ويتبادلوا الكلام في التعاون بيناتهم وكيف يوسعوا، ودعا بجسد القيادة المشتركة للدول التنين تشاد والجزائر. وفي كمالي هنا الملمة رئيس الوزراء هنا الجزائر سيف غريب كلم في التصريحات الكان شدت فوكا في التزامه والتزام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في خطين هنا الاتفاقيات والمشاريع المضو فوكا عن بين الجزائر وبلدنا تشاد، وهي جاهزة عشان يبدوها.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي، ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد الوزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: نذكركم بكونه زيارة هنا رئيس الوزراء الجزائري لبلدنا تشاد هي بتمثل البداية الأولانية هنت الأمل في الاتفاقيات المشتركة المضفوكة بين الدول التنين تشاد والجزائر، وهي المشاريع هنا كثير من الجوانب الهية، وفي بدايتها جانب هنا الطاقة الشمسية والكهرباء.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ميهنينه رأس أمس المناسبة أن خطين الطوبة الأولانية أنا بنا هنا المحطة توفير الكهرباء اللي قادي تسوية الحكومة في كرتية فرشة في برمر أندسما بقوة هنا 40 ميجاوات. المبادرة دي كان جات من الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، وحضر في المناسبة الوزير الأول الجزائري سيف غريب وعدد من الوزراء ولا سفراء هنا الدول اللي قاعدين هنا في العاصمة أنجمان عبدالله هارون آدم.
4: عشان بينفذوا مذكرة هند التفاهم الاستراتيجية الموقع عن بين البلدين تشاد والجزائر لعشان يدعموا ويطوروا البنية التحتية هند الطاقة في بلدنا تشاد. بدا بقت مناسبة هنخطين هجر أساس الببن فوق محطة جديدة للكهرباء في كارتيه فرشة بقدرة 40 ميجاوات، ودا خطوة جديدة تعكس العلاقة عن بين البلدين. فعاليات هن المناسبة دي بدأت بكلمة ترحيبية قدمها مير هنا مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبدالله، كلم في أهمية هنا المشروع ودوره في تحسين خدمات هنا الكهرباء وقوان التنمية المحلية. بعدها قدم مهندس هنا الشركة القادة تنفذ المشروع أرضا فنيا وصف مختلف مراحل هنا إنجاز المشروع إضافة للمواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. كان لرئيس الوزراء الجزائري السيف غريب قال المشروع ده يجسد مستوى التعاون والشراكة القادم بين جمهورية تشاد والجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية، وقال
5: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: نذكر بكون المشروع ده بنفذها مجموعة سونلغاز بتعاون مع شركة تشادية للكهرباء تشاد إليك خلال سنة 2026.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبيتيات كمان أمس كان نادوه للوزير هنا الشباب والرياضة هناير أبو بكر وقدموا لي أسئلة كثيرة ده بخصوص الرياضة هم بلدنا تشاد القادي تواجه هنبولات كثير وصعوبات في الجانب المحلي والدولي. والجلسة دي كان رأسها الرئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشامي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: جانب هنا الرياضة هو واحد من الجوانب اللي عندها اهتمام أول بالأول في البلد، لكن هو قاعد بواجه حنبولات كثيرة، وده بالرغم من الجهود القادة تقدمها الحكومة التشادية لعشان تنوع وتقوي الرياضة في تشاد. في دا نادت الجمعية الوطنية وزير هنا الشباب والرياضة أبكر ناير أبكر بواسطة سؤال شفوي مكون بنقاش قدمه النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن. الكان فكر في جانب حالة الرياضة في الوطن هنا اليوم وشنو الحنبولات والاستراتيجية الكان شالتها الوزارة في تطور الرياضة هنا تشاد والمواضيع اللي عندها علاقة مع الرياضة. بدت الملمة بقراية الأسئلة الخصصة في جدول الخدمة من رئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشايمي. بعدها أنت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر القدم كلمته وقال شكرا لكم أنتو السادة البرلمانيين هنت الجمعية الوطنية، وأكد وقال وزارة الشباب تمثل الواجهة الأديلة لتشاد بس قاعدة تشيف صعوبات كثيرة. في نهاية كلام الوزير فتح رئيس الجمعية الوطنية فرصة هنقدمين الأسئلة والنقاشات للسادة النواب، هم كمان بجانبهم قدموا الأسئلة والنقاش وقالوا بالأسف الشديد لحالة الرياضة التشادية والبتمثل في ما في بنية تحتية وما في كوادر عندهم الخبرة الأديلة. وفي رد السؤال القدمه لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد في كلامه وقال الحكومة التشادية قاعدة تبذل جهودها في التطور هنا الرياضة في مختلف الجوانب، وأيضا قوينا في ممثلين تشاد قدام العالم في داخل ولا كان برا.
1: الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وصل أمس في مدينة أبشي ده في إطار بئسة ميدانية أمل بقوم بها الوزير والمسائل هنا الصحة عشان يقيموا الهمبولات انت الصحة تتألق بزيادة انت اللاجئين القادمين في صباح البلد. التفاصيل مع مراسلنا من أبشي جد محمد بركة.
7: مما وصل في مدينة هنا أبشي الوزير هنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى جلسة هنت عمل ودمى مختلفة لمصائر هنا المنطقة والمصريين المنظمات الإنسانية القادة تقدم في صباح هنا البلاد على التبادل. ده كان بيجي في داخل الصالة هنت الشرف بالمطار هنا مدينة هنا أبشي، وده كان نكلمه بما يخص العواقب هنت العصمة الإنسانية وأيضا التأثير في الخدمات الاجتماعية وخاصة كمان في مجال الصحة وأيضا في مجال المياه الصالح للشرب. في سلمتا بالمناسبة لمندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل هيامتا جربو كان نتكلم بما يخص الأهمية انت الزيارة الميدانية وقال تسمع للسلطات عشان يخيموا مباشرة ويشوفوا أيضا المشاكل القاعدين بواجهوا اللاجئين ولا سكان العيدين ولا سكان أيضا المخيمين وخاصة كمان الأصوبات الدائما قاعدة تتكرر في مجال المياه الصالية للشرب وفي كثير من المجالات الأخرى انت الولاية. من جانب المدير العام لإفريقيا للمنظمة العالمية انت الصحة محمد تاياكوبا جنبي أكد بكونه المنظمة العالمية انت الصحة هي جائزة عشان ترافق على جهود انت السلطات التشادية وده من أجل حماية الصحية ومن أجل رفاهية السكان القاعدين بتأثر بالزيادة من الأزمة الإنسانية. شال الكلام بالمناسبة على وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وضح بكونه لبسة القناة جهني في المنطقة دي عشان ينزل في الميدان ويسمو كمان الشكاوي انت السكان المتعلقة بما يخص التأثير العظمى الإنسانية القاعدين بواجهه وخاصة كمان في مجال الصحي وقال النتائج انت الزيارة دي كمان تسمح لهم عشان يقدر يسووا فوق الخطة عشان يردوا في مختلف الاحتياجات المواطنين في الميدان. ونذكر بكون بعد الاجتماع الوفد الوزاري أيضا كان طاب بستة في محافظة أسونغا فاتيناغ وينقوم بمشاورات ولقاء عشان كيف يلقى كمان توجيهات بالزيادة وخاصة كمان توجيهات متعلقة بالاحتياج الصحي عن السكان وكيف يقدر كمان يكون هناك تنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل ردود سمحة في سالية عن المواطنين. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أمس في كل الأراضي الوطنية كان بقت الامتحانات انت البكالوريا أكثر من 106,231 طالب وطالبة دخلوا في البكالوريا في الدورين سنة 2025-2026. هنا في العاصمة جمانة في ثانوية فيليكس أبويا الامتحانات كان بقت بحضور أو تحت إشراف الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو والوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا محمد عمر إدريس.
8: بيشاركوا في امتحانات انت الشهادة الثانوية العامة والفنية البكالوريا انت السنة أكثر من 106,231 مترشح ومترشحة وده في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى التراب الوطني التشادي. الطلاب الممتهنين مقسمين في 160 مركز، من بين المراكز دي 31 مركز في العاصمة انجمينة. انجمينة عندها 43,813 مترشح ومترشحة. في خلال أمطين البداية انت الامتحانات وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو طلب من الطلاب خليه يكونوا ملتزمين ويعتمدوا لنفسهم ويشتغلوا لأن الامتحانات دي هي بس الثمرة هي سنة كاملة من التعب.
9: 7 سنوات ده ما هين من الواجب كل الطلاب الخدمة بنية واحد إخلاص ده نحن لهم التوفيق نحن لهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي الجامعات الآخر غير تشادية في العالم كله وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من جانبه وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني أكد بكون الامتحانات هنت البكالوريا دي هي بس المفصل التفرق المرحلة الثانوية والدخول للمرحلة الجامعية وده كل كي بتطلب الجهود والإصرار والتطلع للمراتب العلمية القدام. نذكر بكون الممتهنين في الشهادة الثانوية اليوم دخلوا في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني وده في مادة هنت اللغة العربية والفلسفة والطلاب الممتهنين في المواد الأدبية كمان بيمتهنوا المواد الأدبية يوم الثلاثاء عن باكر.
1: مستمعين الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد خلاص بيدا قبلت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتهم النشرة عن يذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف غريب كان جاه لزيارة العمل في بلدنا تشاد وهجم في كثير من المجالات هند التعاون. ورئيس الوزراء السفير آل ميهاليناه كمان من جانبه كان رأس أمس الحفلة أنا خطينا الطوب الأولاني أنا بناهنا المحطة الجديدة عن توليد الكهرباء اللي كان خطوها في كرتشي فرشا. ولا ديبيتيات في قصر الديمقراطية كان أمس نادل الوزير أنا الشباب والرياضة ناير بكر قدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الهمبولات والصعوبات اللي قد تواجه الرياضة الجديدة. دي النشرة كانت كتبوها الزملاء في قسم الأخبار هجيها عمر عبد الروف أيوب عبد الكريم عبد الله هارون آدم محمد عمر إدريس وقدمها لكم بشير والبشير بمساعدة المهندس جابي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وسمينا سمعت الرجال في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير محمد علي دارسلة. نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغ أنا فرحة آية خميسة أبو الشريف الإمام يوسف قربة جبرين آدم مدو بكر محمد أحمد إبراهيم ولد الحاج بلامة أبا إيسى لوم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس ناولتهم آية أحمد. العروس تبقى مباكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في جمراسة كليه البلامة أبا إيسى. بلاخنا وفا أستاذ يوسف بشير مالوبي أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين بنجمينا في كارتيه زافاه اللي هجراي سمعوا بالموت المتتالي. أنا الشيخ ألقوني أبونا والشيخ كنزة الاثنين ماتوا في نجمينا عشان دهما بيقدموا كالوريتهم الحارة لأسرة المرحوم ولكل الفقراء والعلماء والأئمة عن المساجد وكل رجال الدين المراحيم الاثنين خلوا فجي كبيرة ما تنسدها وبسأل الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات النعيم. الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في نجمينا في كارتيه زافاي الهجراي بقدموا قلالتهم الحارة لشيف دي كانتون دي انجليات الجنرال إدريس دكوني الدكير وللإشي محمد زين بدا باس والرئيس أدم قجة والمنسر عربي وللجنرال أحمد كسو وكل الأهل هنا مونغو بيتكين والأهل هنا ولاية جيرا بصفة عامة وكل الأوفيسيه جنرو هنا تشات بوفاة أخوهم الجنرال فضة خميس إكس دي جي هنا الجندرميري مات في نجمينا والمرحوم واحد من الكوادر هنا بلدنا تشات. الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:37 دقيقة. مضوي هدية خاصة للناس الحالية كابتيو برانشي راديو تشاد الناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية. يقول لكم صبر خير من غديو تشاد.

0: بيبي كالي هذه يا خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة لامي فورتين لامي فورتين ونجم يقول لكم صباح الخير من راديو تشات بلاتفورم يان كليمات ديريكتور حسن جدلنا وكل جماعته عباس الكسرو يقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كابي تكنيك
1: colito de Buyana Sambue Ponele Cambos

الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريفة من راديو تشاد. نقول فوق صباح جميل للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة، الجالية السودانية القاعدة في بلدنا تشاد في العاصمة الجميلة وصباحنا البلد، وكل التشاديين قاعدين في الخارج وفي الداخل. نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة الجميلة، لكل المحبين، لكل المتابعين، ولكل العزاز الكمونة يا خيب.

آخر أغنية نلقى قسمة وكمال نقول فوق صبر خير للناس العزاز جوار الشمال ده ما شوف أني هارون سمحة محمد لا برنسيس منصورة حسن بنت أمدو وأجدة دقو نقول لكم صبر خير وما ننصر عريسة عبد الله دنان نقول لك صبر خير من إزالة الوطنية التشادية.

الوقت تم ساعتك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكرنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلام سارة مع زميلة تلم جايوس جلقانا سارة في لاس من جمينا خدمان بفرغ سرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات كان أول قائد أجدري جوبير شال بكانا شوبي جابرييل لوم دي بوتل والي في طاولة المراقبة شيف دو زونس توجور زونس جور نوي جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم الزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

شكرا دقيقة تروح راديو تشاد ساسو دقيقة غرفو واسم جمينا ساسو دقيقة غرفو كارفور فونتين دي لينيو زي أدو ماساني سين ومار إدريس أنور سوسا لسين حربا نفسا سا ترنان چان ماتكا رول كافي كي ترونيا رو تلاتني رو رفو ناف مشاهين بار دبريو تسيري كار مشاني نشر زيني بو دولني مارشال محمد إدريس ديبي إتنو تاغا أنغنغاوا غوين دالا پريمي مينيستر إن جزائر سيفي غريب بوين هاكوميني إن جزائر دامنتو بو دولني ويتران جالز رنه اورن تام دي مشرو دك خاصا خو دان دولي تشاد ما داخن دوغي ترغ فيني كسات كن دوغي دولي تشاد تغار فيني اول مالا من دي دامن دوغني وفوك دي ترنين دلا دركيز دركوز دي اندينين اجرا لا ساس دي تيلينين اشانك بناخن دوغي غوتكار بو غودورنين 600 ميغاوات دي تيلينين غودورنين 600 ميغاوات bat indin dirkuzi de in benin ajira la sas de tel ngine premier ministre in jazair sifi qreb ba kam go yani be rasanti pale in tumaye sifi qreb nuktum him de oron doge eli kongo halal adi min korin rais in jazair abdel majid teibun tanu tilangi in chade ala khande uto dan rati rasmiyan shandi markaz de calcutta ngine wafak doge o mada khandoge targan matak ngal mukhtalif in kol khonge ka khassa garde uto ardat nangine ka khassa kho karbe ka khassa kho njarkhane in kol hotel gine rais jamhuria rais dawlin chade marshal mahamat idris debi itno akat ka cornier mashakil rende utune yani khassa alaqa de nom densité ngal ukut ku yiti masail gen ruine yani yako or fikr gine u kongon halal جانب ان دولة تشاد جانب دولة ان جزائر عبد المجيد تيبون بات دولة تشاد اون فرصة عشان كباناخ دوغي غوت كاربا دي توني سنترال الكتريك مورو اترني باروا مالامن دين دل دي اندين دوغي اجرا لا ساز والدرا دير كوزي دي كالك باناخ دوغي بين ان كارب سنترال دي تيرني غودورنين واد كو 600 ميجاوات Katarania farshi deti ngal arrondissement fininti banndala premier ministre en chadde sefir alamay halina ele di to jaza to dawl en jazair sefir en jazair sifi grep rasmiyan orontam kidon doge ayira l'assas de tel yene dir cousi de kalbu banakhon doge be karbanin adagin hakumine or adarkhin masail bubun kora adarkhini malamne inu be karab de taranyine ashan yani tujud in dawl chat ya kokh godor simasha de kruti yani force in karba de madakhon doge manazam bondi toyen pende dawl chad connexion de tel ñine en shabaka in bar dubur yot simotene kujinenen yani indin yo certe ñi ka gangi nache ha komu in chadde to gug in premier ministre akat kan doge le jazim janib in jazair re recovery dana shan yani saat kan doge dawl chad ngal mukhtalif in kol khunde inu مشروع دي كان ترني نه قال خطبني تي بريمير مينستر ان دولة تشاد سفير علمي حالينا اكاد كايلي مشروع انه كل خونغ دي كالكترني نه تا علاخن دان دولة تشاد دولة الجزائر نن يعني غارن مهم اخندام غدا ويا كاو جانب رئيس ان تشاد دي وجانب رئيس ان الجزائر نن وفقني غارن كندلي نند لا بريمير مينستر ان جزائر سيفي غريب ان مونجامينا تاغ دورو كبا درخا يعني قال اجر الاساس دي كالكندينيا انو بي دي كالك باناخن دوغي سنترال تكنيك غودورني 600 ميغاوات دي ترني درا داولنغ دونغور با
وقتشينه تو سفير إن أزنة سفير إن تشاد سفير على ما يالينا تو جامعه دينينه دينا كومنه نقل كابينين ينتمتك أورنداموني نندلا مينستر إن ريادنه إن نكودونه وين ريادنه نائر أبكر تو تان ديبيتينه تا توبنيا أشان كرداخ رنعه دوك سوال رنتي سوال ده سأل قندوجي أبكر محمد عبد الرحمن ده سأل خنه تا مشكل إن ريادة إن دولة تشدن نقطة كل خا إن ريادة إن تشدنن يا ترجينيان قال وقرن ده تعلن فلنيرنن ده أعتقد كمال منه رئيس إن برلمان كونيا علي كولوتو تشايمي نون مينستر نائر أبكر وقت رداخن يو سوال لي لازم رياده ان دي رياده كقصاق باله كقصاق فوتبول دي تيلني يعني غارن اهمي ان تشدن نمبو غاردي يوي مينستر نائر بكر الي دول تشدن نانكو دونن اخون غوتورو اخون ان كانيات كولو او غاردي غسر كرن دي نال كادر ان كول خون دي ان بالنن لازم كوزوسكايري tar tara gardig de mun danang denen yak kor fikrengal mukhtalif in kolkhongnen garnan mashakil yen kolole akaw ka khassakh riyada in dawla chanen ka khassakh definida de ruida nair abakar akat ka eli debitegne lazim kolkhong de rasmiyan de tarnya in riyadi en riyadinen riyadenen ka khassakh yani gar kolo lazim ko khrusu خساخه ترنن چدمتک منستر نائر بکر اکد کای لی ریاده ترونین یابده گل عالمتنن یابده شوافین ایمنگ لازم ریادنن کنیک توگو خساخه دولنه و بنون ده اینو گور ریادن ده ننکو لازم کنیک فسا یعنی گار کولو اورنیا خساخه یعنی کول خو ریادنن اخو گربکو غسر خنج بنو گسو لازم ریادن کوخو کا اساس کنی گرا گروس دانا ک بناخرن کول خنگ دے ان کو دین دامنے او ک درب کن ایمن کولو دگی یعنی ک زافو من مشاکل ان ریادن مو خصاصو دگی گا سیکار مشانگل استودیو رڈ چدین نشر زین ترونی نے ایرو تلاتنے رو روفو ناف مشاین بار دوریو سیری کار مشنے دین جنگ نشر دلا لیونل نومنگار دگراخ سیو دون سینیرون سیومونسے عمر ادریس عمر دوبلم تلم گویس یا کو ادر خان گان یانگتی کمسک شکران دے اوتونگل کابین ٹیکنیک تی محمود گسر

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية جاد من العاصمة أنجلمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشير ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي بمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعين الكرام، ها أنا عادل صابر موسى، أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 22 من ذي الحجة لعام 47 و400 للهجري، الموافق 9 من يونيو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، في تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الثروة الحيوانية في البلاد. المسلمين الأفاضل يصاحبكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عديفة، انتظارا للنشرة. بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمر الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وكما هي العادة إلى أبرز العناوين. مؤتمر البرلمان يعقد تحت قبة البرلمان بقاسي دراسة واعتماد تقرير اللجنة الخاصة لمراجعة النظام الداخلي أبرز ما نوقش في أعماله. وزير الصحة العامة رفقة المدير الإقليمي للصحة العالمية يقفون بمنجفة لمتابعة عملية تطعيم الروحل بالمنطقة. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. أسعد الله وقاتكم بكل خير. عقد صباح اليوم بمقر الجمعية الوطنية مؤتمر البرلمان، والذي خصص لدراسة واعتماد تقرير اللجنة الخاصة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية علي كروت الشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ الشيخ دكتور هارون كبدي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها المنعقدة في 4 يونيو لعام 2026، واعتمدت تقريرها بالإجماع من قبل أعضائها الحاضرين. بهذا الصدد جاء المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بهدف مناقشة واعتماد تقرير اللجنة في إطار ضمان حسن سير العمل البرلماني وتعزيز فعالياته في ظل النظام البرلماني الثنائي الغرف. وفي مستهل أعمال المؤتمر، منح رئيسه علي كولوتشايمي الكلمة للمقرر العام للجنة الذي استعرض حصيلة أعمالها والمنهجية المتبعة، إلى جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات التي تمت معالجتها خلال فترة نشاط اللجنة. عقب ذلك فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاش أمام الأعضاء الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء المختلفة التي صبت مجملها في صالح التقرير. بغية تطوير الأنظمة الداخلية للغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي ختام الأعمال صادق أعضاء المؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوتا مؤيد مقابل 0 معارض وامتناع عضوين عن التصويت.
1: صحيا، قام صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم رفقة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وإفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي، قام بالزيارة إلى منطقة منجفة من أجل إطلاق عملية التطعيم للبدو والرحل. محمد موسى أحمد طاهر.
3: قام صباح اليوم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي رفقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بزيارة إلى منطقة منجفة، حيث قام بإطلاق الأنشطة المخصصة لتطعيم سكان المنطقة من البدو والرحل إلى جانب التطعيمات الموسمية للثروة الحيوانية. في خلال كلمته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي بأن الأمراض لا تعترف بالحدود الفاصلة بين الإنسان والحيوان، لذا فإن نهج صحة واحدة ليست ضرورة بل هو خيار. فمن خلال تقديم خدمات صحية للإنسان والحيوان بصورة متكاملة نستطيع حماية المجتمعات، مشيدا بدور الحكومة التشادية في تعزيز النظام الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تحدث عن أهمية هذه المبادرة على توفير الخدمات الصحية لمختلف السكان. من بعدها انتقل الوفد إلى مقر وزارة الصحة العامة والوقاية. قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى زيارة لمركز الذكاء الاصطناعي لحفظ البيانات، والذي يتركز عمله على جمع وتحليل وسرية المعلومات والبيانات، إضافة إلى حفظ بيانات التطعيمات. هذا وعقب انتهاء الزيارة قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية البروفيسور محمد يعقوب جنابي بتسليم مفاتيح 5 سيارات إلى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بغية تعزيز خدمات العاملين بالقطاع الصحي.
1: إلى هذا كان يوم أمس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وبرفقته المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا كان بزيارة إلى مدينة أدري، وذلك لمعرفة الواقع الصحي والخدمات المقدمة هناك. أبو بكر موسى نورين والتفاصيل من مدينة أدري.
4: أخي موصول، توجه الوفد إلى مستشفى العدل حيث اطلعت على سير الخدمات الصحية والاحتياجات الإنسانية بالمنطقة. كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعم تمثل في أدوية ومعدات طبية أسرة للمستشفى بقيمة إجمالية بلغت $100,000 أمريكي. الأمين العام بمحافظة أسونغا محمد إسحاق بكر قدم شكره للمنظمة الصحة العالمية على الدعم الدؤوب. من جانبه أوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي أن الزيارة تأتي لتقييم الوضع الصحي والإنساني الثاني بالمنطقة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمرضى. أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أوضح على أهمية الزيارة.
5: بدينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركات، لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي كذا. والآن غير الشعب الجادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
4: الزيارة تم التوقيع على محضر استلام رسمي بين وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لتسليم معدات والأدوية الآن يتم توزيعها ودعم عدد من المراكز الصحية داخل المعسكرات والمناطق أكثر احتجاجا. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن أدرا إلى عاصمة جمينة حيث نظم الاتحاد الإفريقي لطب الأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية وذلك بفندق راديسون بلو، ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعارف التقليدية. ترأس افتتاح أعمال المؤتمر المدير العام للصيدلة والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن محمد عمر إدريس.
6: تمهيدا للمنتدى الدولي 25 للصيادلة والذي سوف تحتضنه العاصمة جمينة يوم غد 10 يونيو، وعلى إثر ذلك نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية. وقد تم اختيار البلاد إطارا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة بكات هارون بدوي محمد ذكر أن واقعنا اليوم يدعونا إلى ضرورة تأطير وتثمين ودمج المعارف التقليدية في مقاربة علمية أفضل، وأن المعالجة بالأعشاب لم تعتبر ممارسة قديمة فقط بل تمثل مجالا استراتيجيا للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانبه المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد أن المعالجة بالأعشاب عندما تكون قائمة على العلم والجودة والأمان يمكن أن تصبح أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالبا المشاركين في أعمال الجلسات العلمية بأن تنبثق عن النقاشات والآراء التي ستطرح إلى توصيات ملموسة قادرة على تعزيز مكانة المعالجة بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية وكذا المساهمة في ظهور خبرة إفريقية. هذا وقد يشارك في أعمال المؤتمر العلمي وفود من دول إفريقية وأساتذة وباحثين وممارسي الطب التقليدي والصيادلة.
1: التقى ظهر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانجير لارمي بمكتبه الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد يوندير سيلستين تبونا، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحزب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتابعون المزيد حول هذا الخبر في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. أدلى وكيل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الكبرى بمدينة بنغور محمد عبد عيسى أدلى ببيان صحفي تناول فيه تداعيات النزاع القبلي الذي اندلع بين المزارعين والرعاة في مركز إداري كيم بمحافظة مايوبوني. عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل من مدينة بنغور.
7: يوم الأربعاء 4/6/2026 فلات وادين مرج في خلال وسموه سال بعمرو ما ترابرسي زرنا مروايد وسموه دورسيلا شانتال بعد ما ردي ما خسرت بكندا مرض الليجية تبليسير إراسا أخلا ما خسره وهم دو سما فلاتا يبكندا فلاتا كل تنين ماتو جاد الزيرا كل تنين ماتو البليسي كل أربعة تنين فلاتا تنين مربع يوم الخمسة شهر ستة 2026 الفلاتا دول لمشو بطن أتاكي فيراج أبو سمو كروب سو بريفكتورا نكيم ديبارتمان نمائي بني بروفانس نمائي كبي أست أتاكي يبكندا سيتي من ناس كروب لجوموت 219 chambres au Kazana Massana Group incendiées. Au Fibakan, on a profité de la tadola sur le bagarre au chevaux. Ma chère la fitera, ma force de l'ordre guiderna Karana Talatino White Nas. Nasaldola, c'est minam FIPV, au Aïwaïda, il répond au FIATAKA.
1: كان ذلك وكيل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الكبرى بمدينة بنغور محمد عبدو عيسى في ميكروفون مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب. افتتح يوم أمس الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم منتور النور أعمال الدورة التدريبية حول الصحة النفسية والعقلية للنازحين والمهاجرين وكيفية التعامل معهم. جرت المناسبة بفندق الصداقة بأنجمينا بحضور عدد من المدعوين. عثمان آدم الدود.
8: هذه الدورة مبادرة من منظمة الحجرة الدولية حول مسألة حجرة اللاجئين من منطقة أو دولة أخرى بهدف البحث عن أماكن آمنة بعيدة عن الأزمات الإنسانية التي صاحبها أمراض نفسية وعقلية وتعذيب وقتل واغتصاب. وعلى ضوء ذلك يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح العاملين بالمنظمات الإنسانية حول كيفية التعامل مع النازحين والمهاجرين إلى المناطق التي يسودها الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور كلمة أشاد خلالها بهذه المبادرة المميزة من قبل منظمة الحجرة الدولية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الإنسانية المقدمة للنازحين والمهاجرين في العالم. وهذه الخطوة تدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها المنظمة. هذا ونذكر بأن هذه الدورة التدريبية تدخل في صميم أعمال المنظمة الدولية للحجرة في مجال التضامن الإنساني والحماية الاجتماعية.
1: استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستشهدها محافظة حراذ البيار في 21 من يونيو القادم، عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين جلسة عمل مع رئيس بعثة الوكالة الوطنية للانتخابات غوتين غالين غوتو بحضور السلطات المحلية بالمنطقة، وذلك للتنسيق حول ضمان سير العملية الانتخابية في أفضل ظروف ممكنة. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكري.
9: في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر انعقادها يوم 21 يونيو عام 2026، قامت بعثة من الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بزيارة ميدانية شملت محافظة حراز البيار بولاية حجر لميس ومحافظة دربال بولاية شارب قرمي. وخلال اللقاء الذي جمع أعضاء البعثة مع المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس، أوضح رئيس بعثة الوكالة أنغوتي غاتا غوتو أهداف في البعثة الرئيسية التي تمحورت حول تجهيز وتنظيم العملية الانتخابية في جو يسوده الأمن والأمانة والنزاهة والشفافية، إلى جانب مراقبة سير الحملة الانتخابية لضمان إجرائها في مناخ من السلام واحترام الشروط الانتخابية المحدودة. من جانبه دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين البعثة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان سير الانتخابات في هدوء تام ومع الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة الانتخابية النافذة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البعثة الميدانية تأتي بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات التشريعية الجزئية وضمان حقوق الناخبين وتعزيز الثقة في مسار الانتخابي. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجالية.
1: 6:15 نهاية النشر. عودة سيري لأبرز ما ورد فيها من عناوين. مؤتمر البرلمان يعقد تحت قبة البرلمان بقاسي ودراسة اعتماد تقرير اللجنة الخاصة لمراجعة النظام الداخلي أبرز ما نوقش في أعماله. وزير الصحة العامة رفقة المدير الإقليمي للصحة العالمية يقفون بمنجفة لمتابعة عملية تطعيم الرحل بالمنطقة. كما استمعتم خلال نشر طائفة أخرى من الأنباء المتنوعة. تقبلوا تحيات فريق عملها في الحانة الصوتية محمود قصرة في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

ولاد ولاد حسنتهم يا راب الرب ربو وعطير براو المنطور رسول مامون الوضاء والرب ربو.

الدمع سالت صوت مطر وقت الدمع سالت نادوا ليلة حصنتهم الأعراب زالت بالرب ربو يا المنطور.

خاتم القار يجوه المدرسة يا سيدي الحسن أخلف لي بلا الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوقار

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم والتي قدمها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يتناول أهمية الثروة الحيوانية في البلاد. متابعة سعيدة.
1: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
2: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين، عندي أخواني وقاعد وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأماني النية والقوة عن البهاي.
1: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
2: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وطل بدينا، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
1: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
2: أني ما بهيمة كان تخطها مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نضرب بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كنادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودل هلا.
1: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
2: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها مشتدة حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
2: أني ما وقت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايف على الأكل القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا فيه عندنا إمكانيات مسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه عندنا فوق تصيف على الأكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نطوه وننطول للبهايم
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهائم؟
2: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض كان عندنا مشاكل عن الامراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصه في السنتي عن المال وانا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابه ده انا مخصص فوقها انا من نسوي نص هي تسوي نص
1: بلال الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات تانية
2: برا من ده ما في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم انينا ننظم التراب ننظم الانجري الريس يتربوا كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس ده استفاقيه بيناتنا مع الناس اللي قاعدين في قشم البحر
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهك في المزرعة الكبيرة دي؟
2: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى دي زيرو ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
2: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال
1: من وين بتجيهم الراتب من عمر بس ولا من جهة تانية
2: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمت أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
2: ده ما ساي كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشر ده قول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل مالك شيل أنا ما أقول بقرة أمشي تلف زراعات هنا الناس دا شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة دا ما صي
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية
2: للحكومة دا يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة دا شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال دا ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو تور دوما في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء انا كمان طوني كلها معلش ملي انا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المعيشتهم تكون هينه
1: كلمه اخيره للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج او مشاريع زي دي رايك شنو في الشباب اليوم كثير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون ثاني ما يحتاج لزول
2: هذا ممكن يدور يسوي مزرعه مش الهجده بكون ما قاسي اما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحماية من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
2: صناعة الجبنة ده عندنا لبن لبن نفرتنا عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده اني مع لبن نسي من جبنه نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كل فيه عندنا ايتاب ثلاثه ولا نشول اللبن نفوره ونشكه صافي ولا نسوي له ياور. ياور هنا لبن القنم كل فيه ياور هنا لبن البقر كل فيه ونسوي جبنه هنا البقر وهنا القنم كله.
1: كيف تتم عمليه صناعه الجبنه مراحلكم؟
2: بشيل 24 ساعه اللبن كان جاهز ده الجبنه تكون جاهزه 24 ساعه.
1: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعه الجبنه مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
2: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جدا نصفه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشيله ونحطه برا في الحراره شيه. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجه سلسيوس واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعه نما 60 درجه كان طلعنا نما 60 درجه ده نصب له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمد ده كان بيجي جوي ده خلاص ابقى جبنه وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
2: الله يعلم نصنع الجبنه ما انا نقول احسن الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتيش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه؟
2: في الخريف. ما هسه حاليا ذات لبن شيه هسه يا ماده زبت البقر عشان نسوي لبن ازيد عشان اللبن ناقص مرة رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
2: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنيني هني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغلطين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
1: من وجهات نظري أنا أمال كل البقر قاعدين في البيت جوا هل ما بيحتاج للشمس؟
2: هنا الدر فاتي التي تحتاج للشمس تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
2: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل هنا السمك ده أكل هنا السمك ده نبوس السمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
2: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بجوا وشولوا السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يكرو السمك.
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
2: أني ما وقت.
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة. وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
3: السلام.
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
3: أنا أتوقع لما جاي كربة قرن أنا بقر ده. بقر ده كان يتسرع زي أكل لقى كربة رازة. كلام جاي عادي بقر ده بقر أنا أتوقع.
1: كم سنة شقال هنا؟
3: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي؟
3: والله فكرة ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي؟
3: توكل تخدم كان في خدمة أنا أقول تخاف ده ما ممكن ما تشابه لكن انت نادو من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وإن شاء الله شيء ما في بلا الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا اني ما اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل كل ما كنتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
3: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 نفر شقالين نالو من تيغاي ما شقالو بشعلا قاي شقلك أفضل من نالو من إندو ما شقالك والي زايل والي نكتب مالا
1: المستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فقسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم الثلاث، يوم 9/6/2029. أولا نعتذر من كل المستمعين والمستمعات المحبين برنامج صوت الأفوان الهبوب والاجبات. بعد البرنامج ما جاهز إن شاء الله تسمعوا في الأسبوع القادم بإذن الله، لكن تسمعوا كل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء والساعة كان تمت 7:15، تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وبعد ذلك نواصل لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين، نختم البرنامج وكمان نخلي البكالي زملان يواصلوا بكرم فاسي في مدة 75 دقيقة. يخدمكم في مكنة الفان محمود قسرة، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. نخلوكم تستمتعوا شوية بأغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله نبقى في موضوعنا كل بلاغاتكم. هنا اليوم أشياء متابعة سئلة.

شكرا عيسى. مستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعت أغنية من الفنان الراحل عيسى موسى داخل الاستديو الساعة 6:49 نبدأ ببلاغنا. هنا اليوم الشيء الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماء أم دولدا عشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. منهم كمان السيد حسين عثمان داود عند نقا في كارتية حرنقاج سيكسيون 2 إلو 134 لو 1 و 2، حسن إساخة هونغو كارتية حرنقاج سيكسيون 2 إلو 134 لو 5، فضل رشيد التنكي.

Jahangir, section quartier Harangaji, section Itnene, il y a Mia wa Wahidu Talatin lo Hamsa. Moussa Bouchoukou, quartier Harangaji, section Itnene, il y a Mia Wahidu Talatin lo Saba. Mohamed Moussa Goudja, quartier Harangaji, section Itnene, il y a Mia Warba Talatin lo Tisa. Asayid Hassan Isaha Hongo, quartier Harangaji, section Itnene, il y a Mia Warba Talatin lo Saba. ومطلوب كذلك من محمد عبد الرحمن محمد كارتيه امسينين سيكسيون 3 الى 174 لو واحد ولو واحد وثلاثة محمد زين خليفة كارتيه امسينين سيكسيون 3 الى 174 لو 2 وأربعة. محمد أحمد تزين كارتيه أمسينيني سيسيون 3 إلو 174 لو 6. السيد عمر حسين يوسف كارتيه أمسينيني سيسيون 3 إلو 173 لو 1 و5. محمد خليفة حامد كارتيه أمسينيني سيسيون 3 إلو 173 لو 7. يحيى الإبراهيم كارتيه أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 9. محمد حسب الله سعيد كارتي أمسينيني سيكسيون 3 إلو 173 لو 11. محمد آدم أبكر ديجيل الكودو سيكسيون 2 إلو 79 لو 4. عبدو بيلو أمينو كارتيه ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 19 سي لو 15. مطلوب من الناس ديل دا الناس كلوك أسماءهم دول دا يمشي في الإدارة بمكاتبهم. وأخيرا كمان السيد آدم عبد الرحمن كارتيه ديجيل الكودو سيكسيون 2 إلو 7 لو 1. كذلك مطلوب منهم إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. العائلة هنا ديغو محمد الحاج أجيت بشارة في لاماجي البشير قنبو في منجلجي آدم محمد أحمد لدان في نجمينة بلاما عمر في نجمينة جيليبي بلاما إدريس في نجمينة باردي سالي محمد في جيليبي الختامة هنا ولاتيم توم صالي ولاتيم توم صالي بختم يوم الأربعاء مباكر في جيليبي هنا بلاما عمر ميكايلا عائلة ديغو محمد الحاج أجيت بشارة في لاماجي البشير قنبو في منجلجي آدم محمد أحمد لدان وكل قاعدين في نجمينا بلاما عمر في نجمينا دجيليبي بلاما ادريس في نجمينا باردي سالي محمد في دجيليبي بختامي هنا ولاتي توم سالي الا ببقى مباكر يوم الاربعاء في دجيليبي هنا بلاما عمر ميكايلا. الإمام آدم عمر قرقورة سليمانة إبراهيم جدة اللوان سليمانة القوة عمر ببلغو بالصدقة هنا 40 يوم هنا بنيتي مزوجتي محوة إبراهيم المعروفة بحوة النا الصدقة كمان تبقى يوم الخميس في جميزة المرهي اللي تدلقي أبكر جدة الإمام آدم عمر قرقورة سليمانة إبراهيم جدة اللوان سليمانة القوة عمر ببلغو بصدقة 40 يوم هنا بنيتي مزوجتي محوة إبراهيم المعروفة بحوة نا صديقتها تبقى يوم الخميس في جميزي المرهي لتدلقي أبكر جدة. السيد علي آدم عبد الله آدم قدرو أبكاكا آدم قدرو الشيخ محمد ترما سالي أنجيري ميكايل خالة ميكايل مينا محمد يونس بلاما توما خالة ديبيتي بشير القوني الشيخ عبد الله هارونا ولد الدرواش جدة يحيى عثمان آدم حسن محمد توم الحاج شين خالة الشيخ محمد هارون بلاما حسن إيسا عبد الله حامد كاغوم عبد الرحمن عبد الكريم محمد طاهر بلاما تجاني إيلي أمبالي سنوسي أبكر بوكوتو أمباري أبكر يايا موسى آدم أبكر الحاج بشارة شين بلاما أبكر جدة أحمد جابو الإمام آدم خميس فكية آدم إما القوني بشير الإمام يونس هسيني حسن إدريس محمد موسى آدم يونس بلاما ميكايلا والمخموس والمخنوسة
جابر محمد الدليجي عمر جبريل لملا فرها يبلغوا لأدنو خالة لإما خالة لبلاما جبرين محمد تساري ويدي الحاج عبد الكريم الحاج عبد الكريم كبير الشيخ عمر آدم أبكاكا مالم قجة يوسف ومحمد عمر الحاج أبونا الحاج شين جرما الحاج قجة والضهي الحاج يوسف البشير محمد الشيخ والمرسال أنجق انجاجيمي رخيص حسن خالة توما عبد الله هارون جدا محمد خرسة سالي حامد الدليجي الجيت اخي ادم التور هارونا انجني ومحمد ادم بلاما جدا اخي بلاما حسيني في اما صابري ادم كيسا ازاك أزرق ولا جورو وكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوه ما علي آدم جزرو ولا ختامة هنقيالي ما ببقى أمباكر يوم الأربعاء في أمبطة هنبلامة حسنة إيسا السيد جيمي طاهر محمد إما عربي آدم أخي إيسا بلاما سالي أبكر عبد الله محمد غندا آدم بورو فكي أسمان الهاج أخوتنا طاهر أبكر عبد الله الشيخ موسى حسنة محمد جبرين أحمد ولا كشلة وإدريس ولد الشيخ دينيني موسى الخالي بريمي عبد الله إيسا محمد الدي موسى حسنة وأحمد آدم المعروف بالقو لما الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروسنا ولاتهم تكور جيمي الببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كيسي برا أنا بلاما سالي أبكر موسى في كانتون الفاس دنا جدة سمائين جدة مؤلمة موسى جدة عبد الله يا محمد دنا لمان سليمان موسى أخي رخيص آدم محمد إما جبرين هسيني انقبتو جدة رمات جبرين عبد الله جرما محمد آدم دبوغا جبرين عبد الله دوغو توم أبكاكا جيمي توم رئيس آدم محمد دبوغا دقرور خرسة محمد آدم أبكر يحيى قديم في دولوكينا لما الفرحة يبلغو لهارونا أبو نيني الرئيس إيسا أبسكين بلاما عبد الرحمن أبسكين سامبو جبرين كل شبابنا أرديبي لأبا ولد البلاما عبد الرحمن فكي دناء هامتا الفداية إما بكة وكل شبابنا أمرضو فكي محمد أجيت الدليجي أطمان شينا أجيت جبرين ساكن وكل شبابنا نجيوتو التجاني إيسا فكي دقو وكل شبابنا رجينا الحاجة حسنة الحاجة قدو شبابنا الدروتايا موسى عبد الرحمن قلاديما فلاتي حامد إما ساكن القواس وكل شباب هنشيقيك قربة الجد فرجل جدة دناء محمد وكل شباب هنجمينا ديجيليبي إدريسة مومين جبرين مومين وكل شباب هنجمينا باردي هارونا إدريسة وإيسا القوني وكل شباب هندليكينا أم خواريم لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوم وصاحبه من دناء جدة اللي ببقى يوم الأربعاء أم باكر الأزومة يوم الخميس في دليكينا إيه كانتون أفرق السيد عبد الله آدم محمد مومين توم موسى حسيني عبد الخادر موسى عبد الخادر آدم حسنة هارون عمر أحمد ليمان حسيني الجني عبد الله حسنة إما جين سيد ميكائيلا موسى ميكائيلا الرئيس إجالة آدم جدة أخي بلاما جبيرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم جنيني هارون آدم عبد الرحمن هارون أبو إيوة محمد مهجير يونس جبرين ليمان داود محمد هاج بكر محمد الأنجني آدم القوني آدم وأسمان وكل الأهل بره وداخل يحضروا في الأروس أن ولاتهم آدم عبد الله الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كركم أسلة أنا بلا ما جبيرونا رمضان نكرر البلاغ عبد الله آدم محمد مومين توم موسى حسيني عبد الخادر موسى عبد الخادر آدم حسنة هارون عمر أحمد تليمان حسيني أنجني عبد الله حسنة إما جين سيد ميكائيلا موسى ميكائيلا الرئيس إجالة آدم
جدة أخايا بلاما جبيرونا رمضان إبراهيم رمضان إبراهيم كونغولي آدم دينيني هارونا آدم برهمان هارونا أبو إيوة محمد مهجيري يونس جبرين ليمان داود محمد الهاج أبكر محمد الجنية آدم الجوني آدم عثمان وكل الأهل بر وداخل يحضروا في العروس الميلاد مع آدم عبد الله الببقاء يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كركم أسلا أنا بلاما جبيرونا رمضان نواصل دائما ببلاغتنا رقيك دناء عبد الرحمن دناء محمد دناء حسين دناء توما دناء زين إما حسين جبرين اللي مرفرها يبلغ لكل الأهل بره وداخل بأروس الولايتي مع عبد الكريم رقيك الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هلة اللبيد أنا بلاما كواس آدم رقيك دناء عبد الرحمن دناء محمد دناء حسين دناء توما دناء زين إما حسين جبرين اللي مرفرها يبلغ لكل الأهل بره وداخل بأروس الولايتي مع عبد الكريم رقيق الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هلة اللبيد أنا بلاما كواسة آدم حسنة بشارة محمد بشارة بشارة بيري بشارة لما الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروس الولايتي وأخوما بشارة حسنة الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هلة كيسة أنا بلاما خاسم مع آدم إما محمد جدة محمد عبد الله التوم الحاجة الجدة حسيني حسيني أمباري ومالو مجبرين محمد ليما لا فرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروس الولايتي محمد إما العروسة والختامة ببقى أمباكر يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في هلة مرديا أنا بلام موسى محمد التكيم ده في كنفون أسهلة السيد محمد جدة يوسف محمد آدم محمد الدليجي أبازين حسيني بولو حسيني إبراهيم حسيني الشيف دي كانتون جدة حسيني آدم عمر بلام موسى بركة رمضان وضاء يوسف جبرين محمد محمد خالة كشلة ميكايلة أحمد محمد حسن ميكايلة الشيخ هارونة قنبو الحاج رخيص إبراهيم إبيت محمد عبد الله ولا التيمي محمد موسى معلوم حسيني حسن إبراهيم جيجير إيسا جقة حسب الله الطيب سكر محمد سالي بشارة عبد الله عمر أتي حسن بركة الدلاي حامد محمد أتي محمد طاهر الجوني الهاج مامانا حسب الله طاهر عبد الله إلي محمد عبد الله سالي حسن الثوري يونس آدم رماد حسب الله جبرين جدة الشريف آدم ممدو آدم بشارة دهية عثمان عمر التجاني محمد كشلة جبرين عبد الكريم محمد موسى محمود الجدة عبد الله عمر عبد الله موسى محمد هارونة محمد محمد ديجيني سراج محمد دناء محمد نصر ولا أبا محمد ولا دون رمات ولا جوبالا ولا بوا إبراهيم جدة إمارة والبابا توما ولا كالتوما شيف دي جروب محمد فتوما جدة خميس بشارة جبرين لما الفرح يبلغوا لآدم محمد أحمد أبونا جبرين وكل شبهنا بربيتي الديليجي اللواني بشارة موسى وكل شبهنا النجيري الديليجي جامي وكل شبهنا أم اللمة رخيصة خالة جرمة قنبو وكل شبهنا مرديا هارونة صالي طه كاري وكل شبهنا النوارة أحمد أنغاسي قدافي أحمد أنغاسي وقدافي هارونة موسى وكل شبهنا أنخر عبد الله ولا أمني وكل شبهنا جيخيمي أجيت شؤون بيقولون عبد الرحمن عبد الخادر وكل شبهنا الطيور ممدو أحمد صالح وكل شبهنا بشير كاكا عبد الله حسن كوري حسن كوتي قنبو جبرين وكل شبهنا فلقة أنا بلام جبرين رمات ساو محمد نو رمات محمد توم عبد الرحمن وكل شبهنا فلقة دولي ولا خجو سيدنا أبو قاسي وكل شبهنا تشسكي الرئيس كاي الخال وكل الشباب هنا كريا السوار آدم مجاكر وكل شبهنا وليو هارونا آدم أبكر حسنا عمر حسيني وكل شبهنا جنيني
Abu Shene Jidda dan na'au kula shabab na Raka Blama Tomo kula shabab na Mabruka Toma Isa Muhammad Allah Gasari wakula shabab na Jum Arima Jidda Kasiri wakula shabab na Mishetire Bishara Hiseni Abdurrahman Ibrahim Aswar Ramad wakula shabab na Andiher Gombo Azrak wakula shabab na Fatata Muhammad Tobolo wa Muhammad Waldangasi wa kula shabana Amsineni Mamadie Jibril na Adi Majida wa kula shabana Mara Sinyaka Ahmad Tawalla Ashe Umar Hiseni wa Fania Abdul Khadir wa kula shabana Bagashi Abdullahi Walla Bik Muhammad Zarga Adi Ma Walla Sawaga wa Marioma Madam Abe Abdullahi wala Fania wa kula shabana Gilmay Ibrahim Musa Adima wala Bua wa kula shabana Rum Hasana Jidda Ajidda Hiseni Fanni Jidda wa kula shabana Ajali Jibrin Haruna Ajidda wala Nana Abdullahi Jidda Allagaw Musa Abu Khres wa kula shabana Abkoma Muhammad Abdurrahman Umar Ali wa kula shabana Butalwali Musa Abuna Khursa Hiseni wa kula shabana Butalwali de Mukaila Dogo Gargura wa kula shabana Amsineni Mamadia Haruna Abisis wa kula shabana Aburja Haruna Sakin na Adim Atim wa kula shabana Adas Sakin Jibrina Muhammad Alhaj Malum Hasana wa kula shabana Ukkal Goz Malum Khala Maryam Muhammad Abu Idi wa kula shabana Majroya Afwan Hana Majroya Le Adimie Ahmad wa kula shabana Kachona Nasr wa kula shabab Hana Mbing Jime Kileb wa kula shabana Karmi Isa Shadra Muhammad Tajida wa kula shabana Angato Wala Toma Jibrina Ambas Jibrina Wajia Blama Abdullahi wa kula shabana Kamerun Le kula lahana barra wa dakhal Bi arusana akhu Muhammad Tajida Almaru bi Muhammad الشرطة اللي ببقى يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في مبتيوة هي اللي تدلقي أبا زين هيسيني وبهاي الحفلة الفناني أبا سالي نواصلوا دايما ببلاغتنا السيدة موسى جرما بشارة أمر بكر أمر رمات إبراهيم كمسلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله جاموس عبد الله ساكن أحمد جدة إبراهيم دونغوس جناء الإمام جيمي جبرين شين حامد باكاسا حامد سليمانا إما لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس ولاتي محمد موسى الببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة في فار أنا بلاما دونغوس جناء في كانتون أفروك اللوان جبرين دونغوس بلاما عبد الله محمد القادي محمد القوني قجة محمد أحمد عبد الله قوني محمد آدم محمد خديجة محمد إيسى محمد معلوم خالة محمد عبد الله كاشيه مريم محمد هيسيني عبد الله بلاما أخي يحيى الحاج جبرين سمائين بلاما محمد تأتيم الشيخ قنبو عبد الرحمن معلوم إما عمر بلاما عبد الكريم حسن معلوم إيسى أبكر بلاما عمر شدة بلاما تراب حسن بقاري أبيسو بلاما جدة أبو قاسي بلاما محمد حسن بلاما محمد هيسيني بلاما جدة أبو نصيب محمد إما أمارو إما الشيخ محمد إساخة الشيخ محمد تونا الشيخ قوني شوا بلاما جدة إبراهيم بلاما هيسيني محمد بلاما إما سمائين موسى قجة بلاما أدو محمد الأيلة هنا القوني عبد الله جلتا أحمد دقيق الأيلة هنا القوني تجاني محمد الأول بلاما إما آدم بلام الإمام آدم عمر الشيخ جبرين أبو قاسي الأيلة عن الحاج محمد كاسر الشيخ هارون جبرين جدة صالح بلاما محمد موسى بلاما جدة جبرين الأيلة عن مؤلم حامد شدرة بلاما الديف رماد اللوان قريمة محمد خالة محمد انجبو عمر اليو ميكايلا أحمد عمر موسى الأيلة هنا رمضان حسن الشيخ جدة إيسا أكا اللوان فيليجي حسن اللوان أحمد عبد الهادي والأيلة هنا أحمد تكشير بلام جدة سالي حسب الله إما ميمالا الدليل والأيلة هنا القواني محمد شوا كلهم قاعدين في كلا لما هزني يبلغ لكل الأهل
الهمادية، أبو خدير، البني وايل، البابلية، الأسلة، البني سيد، الإسلة، وكل الأهنة برا وداخل بوفاة أنا أميم أمينة جوجة المعروفة بأمينة أم الضلاي اللي اتوفت يوم الثلاث، والسرخة كمان تبقى يوم الخميس في هيلة كلاكلا هيابة أنا بلامة عبد الله محمد الله يعفاه ويرحمها بالجنة. بلاما عثمان إلي عثمان الدليجي اللوانة هيسيني لما لا فرح يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوصولة من المملكة العربية السعودية، وصول أنا أخوم دوغلوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي الكرامة تبقى يوم الخميس في كارتية النيجيري هيلة الدليجي اللوان هيسيني. بلاما عثمان إلي عثمان والدليجي اللوانة هيسيني لما الفرح يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوصول من المملكة العربية السعودية، بوصول هنا أخوم دوغلوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي الكرامة كمان تبقى يوم الخميس في كارتية النيجيري أنا الدليجي اللوان هيسيني. الساعة 7:10 داخل الاستديو، واصل من مكان التلفان.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة ثانية آدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم الشيء، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. الديبيتيات والأعضاء هنا مجلس الشيوخ صوى اليوم مؤتمر برلماني خصصوه عشان يناقشوا ويقصد بالتقرير هنا اللجنة الخاصة المشتركة بخصوص مراجعة النظام الداخلي. والوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد الدري محمد ومعايا المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية في إفريقيا زاروا منطقة منجفة عشان يتاور عملية الفاكسيناسيون الرهل والبايم حقهم. بالعناوين وفي النشرة قسمه أخبار أخرى. اليوم فجر في قصر الديمقراطية الديبيتيات والأعضاء مجلس الشيوخ صوى مؤتمر برلماني. المؤتمر البرلماني ده خصصوه عشان يدرسوا ويقصدوا بالتقرير على اللجنة الخاصة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، وده عشان يرادوا النظام الداخلي للمؤتمر. المناسبة دي كان رأسها رئيسنا الجمعية الوطنية لكليتو جامي ورئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. عبد الروف أيوب عبد الكريم.
2: بعد ما لمت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها النظمه في يوم 4/6/2026 ووافقت في تقريرها بالكامل من الأعضاء الحاضرين في ده، نظم المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لأشان يناقشوا ويعتمدوا قرار هنا اللجنة في إطار ضمان الخدمة الأديلة للبرلمانيين وقوين فعالياتهم في الجو هنا النظام البرلماني الإنده الغرفتين. وفي بداية المؤتمر أنت الفرصة رئيس المؤتمر علي كولوتو تشايمي الكلمة للمقرر العام الهو من جانبه قدم حصيلة الخدمات والطرق القادم بخدمه فوقها في جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات الأدلوة في وقت مواصلة خدمات اللجنة. بعد ذا فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاشات قدام الأعضاء الهم قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء الشكشك الكان تدور حول صالح التقرير لأشان يطوروا الأنظمة الداخلية للغرفتين الهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي كمالة المؤتمر خصدوا أعضاء المؤتمر في تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة القوانين الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوت ديل قالوا نعم واثنين دول أبو ما يصوتوا.
1: الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان زار أمس مدينة أدري، وهناك كان فات اللبتان الكبير والمراكز الصحية، وكان رفق في الزيارة المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية في أفريقيا السيد محمد يعقوب جنابي. في أثناء الزيارة دي المدير المنظمة الإقليمية على منظمة الصحة العالمية كان قدم مساعدات تتكون من أدوية ومعدات أخرى للبتان الكبير على مدينة أدري بقيمة 100,000 دولار. الوزير هنا الصحة العامة وكمان من جانبه كان شكر المنظمة الصحة العالمية في الجهود القادة تقدمها في بلد نجات وحج في أهمية المناسبة. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا مراسلنا أبكر موسى نورين.
3: دينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركاء، لأن الأزمة في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي كان، والآن غير الشعب الجادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليون.
1: هلا سمو تدا الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وبعد ما جو في الأصل من جمعنا اليوم فجر الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومعايا المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي كان قاموا بزيارة في منطقة منجفة. هناك كان أنطوا البداية انت الأنشطة عن الفاكسيناسيون هنا الرهل وكذلك هنا البايم حقهم. وبعد ده المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي كان سلم الوزير هنا الصحة العامة 5 سيارات عشان تساعد الوزارة في الخدمة هنا الصحة القادة تقدمها لفايدة هنا السكان في كل الأراضي الوطنية. المنظمة هنا الهجرة الدولية هي كمان نظمت دورة تدريبية لفايدة هنا العمال القادمين بخدمه في المنظمات الإنسانية. عشان يدربوهم كيف يتعاملوا مع اللاجئين والنازحين اللي كان جو دخلوا في داخل بلد نجات من دولهم. الورشة دي كان رأسها الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور، وحضروا فوقها كثير من المعزمين. سواء اليوم فجر الاتحاد الافريقي عن العلاج بالاعشاب كان سوى مؤتمر علمي خصصوه بخصوص البيانات الطبيه. المناسبه كان بقت في فندق راديس بيرو، والهدف منها عشان يتبادل الخبرات ويتساعدوا في العلم عن الاعشاب. محمد عمر ادريس.
4: عشان يجهزوا لتنظيم المنتدى الدولي رقم 25 هنا الصيادلة البكون في العاصمة نجمينا عن باكر يوم 10/6 في فندق راديسون بلو. في دا الاتحاد الافريقي هنا العلاج بالاعشاب نظم مؤتمر علمي مخصص للنباتات الطبية، واختاروا بلدنا تشاد بكون فوقها المنتدى الدولي ده، ودا إطارا للتفكير والتبادل هنا الآراء بخصوص القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة في تشاد هارون بدوي محمد قال حالتنا انت اليوم دي تدور مننا عشان نتعرف للطب التقليدي ونقاربه مقاربة علمية أفضل. أكد بكون العلاج بالأعشاب ما تكون ممارسة قديمة، لكن هي تمثل مجال استراتيجي للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانب المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد بكونه العلاج بالأعشاب وقت بكون علاج مبني على العلم والجودة والأمان، بكون أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. طلب من المشاركين في الجلسات العلمية خليه يناقشوا نقاشات علمية عديلة ويجوبوا آراء ويوصلوا للتوصيات العلمية الملموسة التقوي مكانه انت العلاج بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية والتساهم في ظهور خبرة جديدة إفريقية. نذكر بكونه بيشاركوا في الخدمات انت المؤتمر العلمي وفود جايين من دول إفريقية والأساتذة الباحثين والممارسين هنا الطب التقليدي والصيادلة.
1: في أخبار الأقاليم، الوكيل على النيابة العامة في محكمة مدينة بنغور محمد عبدو إيسا كان قدم بيان كلم فوقه في المشكلة انت النزاع كان بقت بين المزارعين وسيادة البايم في سفر كتير نكيم في محافظة مايو لوني. خلي نسمع بعض من كلام وكيل النيابة العامة في محكمة بنغور محمد عبدو إيسا في ميكروفون مراسلنا عبدالعزيز أحمد ياقوب.
5: يوم الأربع 4/6/2026 Palata wadina moche fi hila kusamua sali. Bagaru matraverse ya zerana mara waide kusamua dorsila chantal. Banda maradi mahasadat. Bakanda marada ligata blessure irasa. Ahala mahasoro gomo dogo sama palata. Bakanda falata kula tinen matu ya dal zira kula tinen matu. Al blessure kula arba. Tinen falata, tinen marba. Yom al-5/6 2026, al-falata dol la moche batan atake virage abusomu kuro. Sous-préfecture anakim, département anamaye bonne, province anamaye kebi est. Atake, pi bakanda site min naskrup, l'yomot. 219 chambres kazana nasana group incendie. Pi bakanda nas da profite falata dol la, sirgo bagar o chevo machine na fitera ma force de l'ordre giderna karana talatino white nas na saldola semina fi pv o ai waita y répondre fi attaque da maham hasa kalmu da bakanda jaharas doas mafi.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:24 في استوديو راديو تشاد. خلصت بكم مرات نشرة الأخبار من اليوم عشية، ولا فاتتكم النشرة هذا تذكير من العناوين. الأعضاء أنا مجلس الشيوخ ولا ديبيتيات سواء اليوم فجور مؤتمر برلماني خصصوا عشان يناقشوا ويقصدوا بالتقرير على اللجنة الخاصة المشتركة بخصوص المراجعة انت النظام الداخلي. والوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومعايا المدير الإقليمي عن منظمة الصحة العالمية في إفريقيا محمد يعقوب جنابي كان زاروا المنطقة منجفة، وده عشان يتابعوا العملية انت الفاكسيناسيون هنا الروهل والبعيم هكونا. للنشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس، وقدمها لكم بشير وربشير بمساعدة المهندس محمود كثرة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.
6: La les populations sociales me bohormon blamsa indesa godmakum ana god pix fi kasma na radio chat bouger ma vie population so basma

شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا بشير أمر بشير داخل الاستوديو الساعة 7:31، نواصل دايما ببلاغتنا المفضلة. السيد أمر عبد الله، جبرين عبد الله، آدم عبد الله، الشيخ جدة محمد أنداتو، محمد أنداتو، موسى جرما، أحمد خالة، موسى رمات كاتشو، عثمان محمد، الإمام محمد جدة، جبرين جدة، محمد أحمد آدم، جيمي عثمان، محمد غومبو موسى، محمد غومبو موسى، محمد أبكر إيسا، إيسا أبكر إيسا، الحاج عبد الرحمن دنيا، بلاما هارون الرخيص، بلاما هارون في أنغوتو، المتيرب الشيخ سالي فلجا، أبكر رمضان، بلاما عبد الرحمن محمد، بلاما أخي الهولي، بلاما عبد الرحمن في جوقانا، عمر محمد بلاما، قرب جيمي بلاما، آدم عبد الله في أنجيجين، الأيلة هنا كفترة، أحمد قادم في أمورة، لبلاما بركة محمد في أمسكينة كدو، لإما جبرين بلاما عمر، رمضان موسى، رمضان بلاما إدريسا، أحمد في أدري، بلاما دقشين قال في الف في فرشة، للشيخ الفاس جدة، الغوني بشارة، بلاما آدم مغاني في بيني، لمالو ما إدريسا أبو نصيب في منغمة، للشيف بيري دناء، اللوان جبرين دونغوس، بلاما مومين حسين غادين في أمبسنة، لجدة عمر وكل جماعتها غادين في أمبسنة، لبلاما سمائين دونغوس وكل جماعتها غادين في أنجوكدي، لبلاما التوما صالي وكل جماعتها في الصمتة، لمالو ما جبرين وكل جماعتها في أموت أمود الله، محمد إساخة وكل جماعتها في فلقة، لكفتر سمائين وكل جماعتها في جوغانا، عبد الله ميكايلا في فلقة، لبلاما ياخوبا عبد الرحمن وكل جماعتها قديم في هريبي في ريدي، لبلاما محمد دنيا وكل جماعتها في أمات، لغومبو دوغال وكل جماعتها في بيني، لكروفو في بيني كروفو، لبلاما القادي محمد وكل جماعته، لأبكر عزومة مهمت وفي أكا الجوز، الشيخ إيسا جدة في أكا التيني، الشيخ عبد الله وكل جماعته في كاغا، بلاما النور إبراهيم، الحاج صالح محمد، موسى بشارة، الشيخ علي الجوني وكل جماعته في أمكنجو، بلاما هارون الجد وكل إخوانه قاعدين في بهير، لبلاما إدريسا محمد وكل جماعتها قاعدين في الرقي، بلاما عبد الخادر، جبرين الشيخ أبو أشتا وكل جماعتها في آلاء، بلاما الحاجة أبكر وكل الأيلة هنا بشارة الجد وكل جماعتها في ماجيتك، لبلاما عمر محمد، الشيخ أبو خريس مومن، الحاجة أحمد كركم ولكل جماعتها في الجرماية، لبلاما محمد جبرين، جبرين زايد وكل جماعتها قاعدين في جرماية، لبلاما علي وكل جماعتها في الأموت، لبلاما سمائين وكل جماعتها في انغطوية، الشيخ بري هارون وكل جماعتها في الريزي، لبلاما بشارة سقيل، الشيخ جبرين ولا أمباي وكل جماعتها قاعدين في جنة النعيم، بلاما جدة أحمد وكل جماعتها قاعدين في هلة اللبن، بلاما محمد رمضان، بلاما النايم، بلاما محمد جبر، بلاما حسين محمد، الإمام دناء ضهي وكل جماعتها قاعدين في ملوايا، لبلاما يونس آدم، الإمام آدم عمر وكل جماعتها في أبقوي، لبلاما الطوم إما، الإمام بكر وكل جماعتها في مدينة، لبلاما أخونا كيدلا هسيني وكل جماعتها قاعدين في الجقب، لبلاما بشارة موسى مهمة شدة في الساقور شدة، لبلاما أمباري رمضان، الحاج محمد أبو
قبجه ابو قبجه عبد الله جده ولا رمضان وكل جماعته في ساغول لبراما بكر في ساغول الحاج هارونا ابكر مانغا وكل جماعته في مد الفيل الشيخ مهمت أبافيل بلاما بشارة هليليف بلاما هارونا أبافيل مالوما اللاكي ألي وكل جماعته في نجمينا فارة الأيلة هنا ألغوني أبو نصيب وكل جماعته قريم في مبروكة الأيلة هنا عبد الله جنتا بلاما إبراهيم بشير وكل جماعته في أبجوغانك سخير بلاما موسى أبكر الشيخ ممدي الشيخ باري سالي وكل جماعته في أبجوغان كبير الشيخ جبرين آدم وكل جماعته في كلمة التمراء الشيخ أدو أبكوشا بلاما بشارة ناصر ليغو الحاج بركة محمد بلاما بشارة محمد بلاما أحمد إيلي وكل جماعته كل مقالين في أمبين لبلاما رمات محمد في أمبين لبلاما جدة آدم الحاج أليفة أبكوشا أليفة بشارة والحاج جبرين بشارة وكل جماعتهم قاعدين في كلمة لبلاما أحمد توم الحاج حسيني أحمد هارون أبونا وكل جماعتهم قاعدين في كلمة لبلاما محمد عدي هارون عمر وكل جماعته في قلنا الكاتشو لبلاما هارونا آدم الحاج هارونا أبو هوا آدم ولا النظيف وكل جماعته في الأسد هارونا زفة وكل جماعته قديم في مهجير للشيخ هارونا مليمي الحاج أجيت بشارة الحاج دناء بشارة تشيقو أبونا عبد الله ولا حسن الآيلة هنا مالوم عبد الرحمن الآيلة هنا آدم دركو وكل جماعتهم قديم في العماجي الشيخ محمد دقاش أحمد إيسا الواجي الكوميسير محمد أجيد وكل جماعتهم قاعدين في أفرق الأميرة محمد غلاجيمة وكل الديليجي إبيت وكل جماعتهم قاعدين في أبورتشا الديليجي عبد الرحمن ميكايلا عبد الله إدريس وكل جماعتهم قاعدين في أمسينيني الشيخ خالد جبرين وكل جماعته في فرشة اللوان عمر القادي أخي ولد المطر وكل جماعته قاعدين في وادي دوم لعمر النايم قال في هريبي لما الهزن يبلغوا لكل الأهل ولكل العائلات هنا الداخل وبرة بدون انفراس بوفاة هنا أبوهم وأخوهم وإمهم عبد الله آدم المعروف عبد الله ولدم سيبيري والسرخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في نجمينا في كارتية أنقبو شاتو المرهوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة بلاما قجا حسن للا إدريسا حسن للا الآيلة على الحاجة بشارة بركة الآيلة على الحاجة عبد الله شينو موسى الآيلة على الحاجة آدم موسى الآيلة على الحاجة جيمي موسى بلاما آدم دوغو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامد تألي الرئيس جدة أزرق الحاج حسنة الشريف ساكن الديلجي أما أخي وكل السكان هنا أمدرومان لما الهزن يبلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان والهلال المجاورين ولكل الأهل بره وداخل بوفاة عمي ميمونة جبرين المعروفة بنني اتوفت اليوم يوم الثلاث والصرخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أمدرمان أنا بلاما قجة حسنة للا نكرر بلاما قجة حسنة للا إدريسة حسنة للا الآيلة أنا الحاجة بشارة بركة الآيلة أنا الحاجة عبد الله الشينو موسى الآيلة أنا الحاجة آدم موسى الآيلة أنا الحاجة جيمي موسى بلاما آدم دوغو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامي تألي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف ساكن الديلجي إما أخي وكل السكان كان أنا أمدرومان ليه ملهزني يبلغوا لكل الأهل والرفقان عن الهلال المجاورين ولكل الأهل برا وداخل بوفاة أنا أمي ميمونة جبرين المعروفة بأنني اتوفت اليوم يوم الثلاث والصرخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أمدرومان أنا بلام وقجة حسن للا المرحومة الله يعفاه ويرحمه بالجنة نواصله من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نواصل دائما بباقي بلاغاتنا. بلاغاتنا شكر موسى رمضان، بلام عمر رمضان، محمد حسنة والشيخ جدة محمد. بشكروا كل الأهل هنا برا وداخل اللي ساعدوا ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة عن ولايتي محمد موسى رمضان اللي اتوفى في لك اللي سرق عن 40 يوم. سرق دي تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجقدي هنا بلام عمر رمضان. نكرر موسى رمضان، بلام عمر رمضان، محمد حسنة والشيخ جدة محمد. بشكروا كل الأهل أنا برا وداخل ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة عن ولايتي محمد موسى رمضان اللي توفى في لك اللي سرقها عن 40 يوم ما ببقى عن باكر يوم الأربعاء.

ya fi an jagade hana brahma umar ramadan بعد وفاة أنا أخوم وأبوم وإمهم محمد السمائين اللي توفى يوم 3 جمعة 2026 في نجمينة عائلة السمائين جنب التراب. بشكروا كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا، بالأخص كمان لكل الأهل والرفقان والجيران ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا. بقول الله يا أجر من كرير. بعد وفاة أنا أخوم وأبوم وإمهم محمد السمائين اللي اتوفى يوم 3 جمعة 2026 في نجمينا عائلة السمائين جنب التراب. تشكر كل الأهل الجيران الأخوان البعيدين والقريبين، بالأخص لكل الجيران اللي ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة هنا أخوهم. بقول الله يا أجرم. الساعة 7:51 داخل الاستديو، باقي لنا 7 دقيقة، في مدة 7 دقيقة نستمتع شوية بأغانينا من مكنة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو خلاص الساعة 7:58 اللي هي سوا تم خلاص الوقت المحدد لأننا نختم البرنامج ونخلي البقالة زميلي يواصل بيه على مقرأسة ومدانا 75 دقيقة محمود تتسرك من مكانة الفن إلى كتابة المراقبة حسن علي محمد.

السلام عليكم الشابات والشباب والمواطنين أنا هراز البيار اليوم جيت نكلم لكم أنا قبل كل شيء اسمي أداء محمد مولود مترشح على الحزب سين دير بعد الكامبانج على انتخابات 21 شهر 6 الكامبانج بدأت يوم 30 شهر 5 نهنا قدرنا في الوقت ده سافرنا في المناطق دي وشفنا وسمينا الشعب هنا المنطقة ده وشفنا معاناتهم. أنا نقول لو انتخبتني يوم 21 شهر 6 أكون أوصل لكم مطالباتكم للبرلمان وللمؤسسات الدولة الآخرين عشان نقدروا نلقوا لكم فرص هنا أمل فرص هنا مدارس فرص هنا طرق لو كل كده أننا نقدروا نكلموا مع الحكومة نكلموا مع في البرلمان نقدر ننسخوا عشان نقدروا نجيب لكم حاجة تخلوكم تيجوا في منطقتكم مرتاحين عشان ده قلنا أننا سندير عندها برنامج سياسي برنامج اجتماعي برنامج اقتصادي دونك البرنامج ده لو أنا كان انتخب ونحاول نطبقه أي مزول يكون عنده فرصة أنا أمل فرصة أنا تعليم فرصة أنا صحة أو فرصة أنا الطرق يعني لازم يكون لنا عندنا الطرق بنات المناطق حاليا من المصاقد لحد داندي مناطق كلها نقدر نلقوا فرصة نقدر نفتش إمكانيات للشباب وللمنطقة اللي نلقى دي تواصلوا بالطرق ده الحاجة لنا مهمة لنا في سان دير مش اتكلمت أنا أطلب منكم يوم 21 تطلوا تخرجوا كثيرين تطلوا من بيوتكم تمشوا تترشوني الحزب هرايدة وأنا كله معكم أنا سميت منكم عرفت مشاكلكم وندورة تعاونوني تجيبوني في البرلمان ده لو أنا كنت انتخبتني في اليوم 21 أنا أكون عندكم صوتكم أوصله في المحل المهم في المحل اللازم توصل فوقه ده بس قلت أكرر لك كلامي ده انتخبوني يوم 21 وأنا أكون في خدمتكم إن شاء الله أنينا في الحزب مش اللي ما كلمت الدراسة دي حاجة مهمة لنا عندنا كلنا لو الناد ما متعلم ما يقدر يسوي أي حاجة دونك ده قولي شنو كلام المقطع المهمة لنا لازم الشعب شابة وأي زول عند رغبة يتتألم إن شاء الله نوفر له الفرصة عشان يتألم ده واحد ثم ثانيا الصحة داني كلنا عندنا الصحة إمكانيات صحية تقدر أي زول أي إنسان عنده مرضان ولا عنده أي مشكلة يقدر يلقى حل للمشكلة دي وداني المنطقة دي هي غنية عندها زراعة عندها بقر عندها كل شيء ده كله فتش إمكانياتنا الزراعة لفتش إمكانياتنا بهايم يقدروا يقولوا علاج حتى للمرضانين وكل شيء ده كله كده بيكون ممكن أنا كان انتخبتني يوم 21 إن شاء الله أكون أوصل الصوت ده وأكون أدافع عن مصالحكم كلها في المنطقة دي كوان بس أنا أطلب منكم يوم 21 تطلبوا كسرة وتنتخبوني وإن شاء الله نكون أي ما إنسان يكون في المنطقة.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شهد مقر الجمعية الوطنية بحي غازي اليوم جلسة للمؤتمر، مؤتمر البرلمان، والتي خصصت لدراسة واعتماد تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر، حيث ترأس المؤتمر رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها المنعقدة في 4 يونيو لعام 2026 واعتمدت تقريرها بالإجماع من قبل أعضائها الحاضرين، بهذا الصدد جاء المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بهدف مناقشة واعتماد تقرير اللجنة في إطار ضمان حسن سير العمل البرلماني وتعزيز فعالياته في ظل النظام البرلماني ثنائي الغرف. وفي مستهل أعمال المؤتمر منح رئيسه علي كولوتو شايمي الكلمة للمقرر العام للجنة الذي استعرض حصيلة أعمالها والمنهجية المتبعة إلى جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات التي تمت معالجتها خلال فترة نشاط اللجنة. عقب ذلك فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاش أمام الأعضاء الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء المختلفة التي صبت مجملها في صالح التقرير. بغية تطوير الأنظمة الداخلية للغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي ختام الأعمال صادق أعضاء المؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوتا مؤيد مقابل 0 معارض وامتناع عضوين عن التصويت.
1: التقى ظهر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي لاغير بمكتبه الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد سيليستين توبانا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون في إطار حماية حقوق الإنسان. قدم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب شنابي قام بزيارة إلى منطقة منجفة رفقة وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وذلك من أجل إطلاق الأنشطة المخصصة للتطعيم البدو والرحل والتطعيمات الموسمية للمواشي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: قام صباح اليوم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي رفقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بزيارة إلى منطقة منجفة، حيث قام بإطلاق الأنشطة المخصصة لتطعيم سكان المنطقة من البدو والرحل إلى جانب التطعيمات الموسمية للثروة الحيوانية. في خلال كلمته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي بأن الأمراض لا تعترف بالحدود الفاصلة بين الإنسان والحيوان، لذا فإن نهج صحة واحدة ليست ضرورة بل هو خيار، فمن خلال تقديم خدمات صحية للإنسان والحيوان بصورة متكاملة نستطيع حماية المجتمعات، مشيدا بدور الحكومة التشادية في تعزيز النظام الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تحدث عن أهمية هذه المبادرة على توفير الخدمات الصحية لمختلف السكان. من بعدها انتقل الوفد إلى مقر وزارة الصحة العامة والوقاية. قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى زيارة لمركز الذكاء الاصطناعي لحفظ البيانات، والذي يتركز عمله على جمع وتحليل وسرية المعلومات والبيانات، إضافة إلى حفظ بيانات التطعيمات. هذا وعقب انتهاء الزيارة قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية البروفيسور محمد يعقوب جنابي بتسليم مفاتيح 5 سيارات إلى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بغية تعزيز خدمات العاملين بالقطاع الصحي.
1: هذا وقد قام أمس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رفقة مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب بزيارة إلى منطقة أدري، وذلك للوقوف على الاحتياجات الصحية وتعزيز الخدمات الطبية بالمنطقة.
4: عقب وصولها توجه الوفد إلى مستشفى الأدرت حيث اطلعت على سير الخدمات الصحية والاحتياجات الإنسانية بالمنطقة. كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعم تمثل في أدوية ومعدات طبية أسرة للمستشفى بقيمة إجمالية بلغت $100,000 أمريكي. الأمين العام بمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر قدم شكره للمنظمة الصحة العالمية على الدعم الدؤوب. من جانبه أوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي أن الزيارة تأتي لتقييم الوضع الصحي والإنساني بالمنطقة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمرضى. كد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أوضح على أهمية الزيارة.
5: بدينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركاء، لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الكادي، والآن غير الشعب الكادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
4: الزيارة تم التوقيع على محضر استلام رسمي بين وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لتسليم معدات والأدوية التي يتم توزيعها ودعم عدد من المراكز الصحية داخل المعسكرات والمناطق أكثر احتجاجا. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية وذلك بفندق راديسون بلو. هذا المؤتمر العلمي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعارف التقليدية. محمد عمر إدريس.
6: تمهيدا للمنتدى الدولي 25 للصيادلة والذي سوف تحتضنه العاصمة نجمينا يوم غد 10 يونيو، وعلى إثر ذلك نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية. وقد تم اختيار البلاد إطارا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة بكات هارون بدوي محمد ذكر أن واقعنا اليوم يدعونا إلى ضرورة تأطير وتثمين ودمج المعارف التقليدية في مقاربة علمية أفضل، وأن المعالجة بالأعشاب لم تعتبر ممارسة قديمة فقط، بل تمثل مجالا استراتيجيا للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانبه المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد أن المعالجة بالأعشاب عندما تكون قائمة على العلم والجودة والأمان يمكن أن تصبح أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالبا المشاركين في أعمال الجلسات العلمية بأن تنبثق عن النقاشات والآراء التي ستطرح إلى توصيات ملموسة قادرة على تعزيز مكانة المعالجة بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية، وكذا المساهمة في ظهور خبرة إفريقية. هذا وقد يشارك في أعمال المؤتمر العلمي وفود من دول إفريقية وأساتذة وباحثين وممارسي الطب التقليدي والصيادلة.
1: افتتح أمس الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم النور أعمال الدورة التدريبية حول الصحة النفسية والعقلية للنازحين والمهاجرين وكيفية التعامل معه. عثمان آدم الدود.
7: هذه الدورة مبادرة من منظمة الحجرة الدولية حول مسألة هجرة اللاجئين من منطقة أو دولة أخرى بهدف البحث عن أماكن آمنة بعيدة عن الأزمات الإنسانية التي صاحبها أمراض نفسية وعقلية وتعذيب وقتل واغتصاب. وعلى ضوء ذلك يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح العاملين بالمنظمات الإنسانية حول كيفية التعامل مع النازحين والمهاجرين إلى المناطق التي يسودها الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور كلمة أشاد خلالها بهذه المبادرة المميزة من قبل منظمة الحجرة الدولية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الإنسانية المقدمة للنازحين والمهاجرين في العالم، وهذه الخطوة تدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها المنظمة. هذا ونذكر بأن هذه الدورة التدريبية تدخل في صميم أعمال المنظمة الدولية للحجرة في مجال التضامن الإنساني والحماية الاجتماعية.
1: ختام نشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وعربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة، حس حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، وال13 اكتار ونص ده وقت المدينة ده عندنا